0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Ifana Fis Genap Kerapat Kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fi Segenap Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.